0: war in Baunesdorf und ich wohne in Baunesdorf seit 2016 und das war Arbeit mit Familienzentrum und die Krise alles Ehrenamtliche.
1: Okay, تفضلي بالعربي كمان لمستمعينا.
0: اسمي لما الزقطة ايش كومي او جاي من عفوا جاي من فلسطينية من لبنان من 2015 اللي بألمانيا بشكل عام بلايبزيك كمان من 2016 2017 بلشت شغل بيوغنت كلوب هو للشباب مثل نادي للشباب بلشت ومركز الأسرة بالباونسدورف كمتطوعة بال 2021 بلشت كشغل نظامي بوظيفتي كانت مساعدة تنسيق الاندماج بالباونسدورف وبال 2024 صرت مديرة ومنسقة الاندماج بالباونسدورف.
1: أهلا وسهلا فيكي ونحن بيكبر قلبنا بأشخاص هيك ناجحين وفعالين بالمجتمع مثل حضرتك.
0: شكرا.
1: نرجع لأجواء المهرجان ولمهرجان باونسدورف. من وين إجت فكرة هذا المهرجان ومثل ما عرفت أنه هي السنة الثانية اللي بتنظموا فيها المهرجان؟
0: بالضبط. السنة الماضية كانت عندنا فكرة كفريق فوتبول أو لعبة طابة بشكل عام وكان أنه زي تحديات بين فريق ضد فريق كانت ناجحة إنه تنفذت هاي الفكرة السنة الماضية كانت ناجحة شفنا في إقبال لها كتير فاشتغلنا على هالفكرة طورناها قلنا ليش ما بنعمل شيء أكبر من اللي عملناه السنة الماضية لذلك فتواصلنا مع جميع الجمعيات من الباونسدورف وخارج الباونسدورف فلنجتمع مع بعض نعمل شغلات أكتر ونطور لعبة الطابة اللي عملناها السنة الماضية فكانت فكرة ناجحة ولذلك هلأ نحن بمهرجان سميناه زوما فيست إن باونسدورف مهرجان الصيفي بالباونسدورف مع لعبة التحديات لعبة الطابة.
1: حلو كتير. طيب تحكي لنا أكثر عن المهرجان هاي السنة، مين الجهات الداعمة والفاعلين معاكم، السبونسر اللي كانوا معاكم بالمشروع؟
0: هلا في كتير جمعيات داعمة لهالمشروع مثل ميجرانت بايغات هاي السنة معانا مثل الكريزي في باونسدورف تايكواندو فورتونا und verschiedene auch. Wir haben viele, über 20 Stände. أكثر من 20 جمعية مشاركة بالمشروع
1: بهذا المشروع. ومثل ما فهمت من حضرتك هو صح يقام بمنطقة الباونسدورف بس هو مو بس لسكان باونسدورف.
0: بالضبط. نحن عملناه بالباونسدورف بس هو مفتوح لكل لايبزيك من خلال اللينكس اللي وزعناه من خلال الجروبات الانترنت صفحاتنا كان أي حدا فوق ال 15 سنة بيقدر يسجل ويملدن يلعب لعبة الفوسبال.
1: طيب أنا حابة
0: الجمعيات بعثنا لهم دعوة خاصة لكل الجمعيات اللي بلايبزيك بعثنا لهم دعوات خاصة واللي كان عنده وقت وحب الفكرة شارك معنا.
1: حابة أسألك أنتو كجهة منظمة لهذا المهرجان شو هو هدفكم من المهرجان؟ هل هو تسليط الضوء على هاي المنطقة أم تعارف أو اندماج بين المهاجرين بشكل عام؟
0: والله الاثنين، هو نشر انه نفرجي انه الباونسدورف بصورة حلوة لأغلب لكل لايبزيك، والشغلة الثانية انه نعمل نزيد الاندماج بين جميع الجنسيات، يعني مش بس من جنسية محددة أو معينة، بالجميع الجنسيات.
1: تمام. وأنا من سكان، للمستمعين أنا من سكان باونسدورف وهي فعلا منطقة جميلة وكبيرة كتير وفيها
0: بالزبط.
1: عدد كبير من المهاجرين من جنسيات كتيرة موجودين.
0: بالضبط. أنا من سكان الباونسدورف كمان من 2016 تقريبا وما بتخيل أنه أترك الباونسدورف خلص كل شيء إنه شغلي مدارس أولادي أي شيء بلاقيه بالباونسدورف، يعني ما مضطرة أطلع لبرا الباونسدورف بس بدي شيء.
1: طيب سؤال كمان مدام لما للسنوات القادمة لحتى يبقى هذا المشروع مكمل ومستمر، شو في شيء ممكن أنتوا بحاجة له؟
0: هلا أكيد الدعم المالي أكيد، يعني إحنا بنقدم طلبات الأمطة تكون مختلفة فإنه يجينا

0: الدعم المالي لأنه هو كتير بكلف هيك مواضيع. الشغلة الثانية يكون معانا بعد جمعيات ومنظمين أكتر عشان يراضوا جميع الأعمار, إنه مش بس اللي عم بيلعب الطابة, يكون في للصغير للكبير للعائلات.
1: صحيح.
0: إن شاء الله السنة الجاي بنقدر نحسن هذا الشيء.
1: نتمنى لكم كل التوفيق. السنة فعلا المهرجان جميل جدا, وتحصلوا على كل الدعم اللازم للاستمرارية خلال السنوات القادمة.
0: شكرا
1: مدام لما, شكرا كتير على هذا الحوار الجميل, شرفتينا براديو بلاو. شكرا كتير لإلك.
0: شكرا.
2: Okay, dann spielen wir den nächsten Song. Danke für das Interview. Oder wolltet ihr jetzt nochmal?
1: Ja, wir haben eine...
2: Nochmal. Okay, sorry, ich habe es falsch verstanden.
1: معنا أحد الزوار هون في المهرجان. أهلا وسهلا فيكي. حابة أسألك سؤال, أنت حضرتك من سكان منطقة بونسدورف ولا من منطقة تانية؟
3: لا, من سكان بونسدورف.
1: تمام.
3: من 2017.
1: تشرفنا. شو اللي خلاكي تجي اليوم على المهرجان؟
3: أنا متطوعة معلمة من 2020.
1: تمام.
3: ومسجلة ابني هون بالطابة بالفوسبال الفاتونة. وعنا كتير شغلين, وين بنشوف حفلي هيك مشان
1: يعني عندك نشاطات.
3: عندي كتير, عندي كتير نشاطات الحمد لله رب العالمين. معلمة كتير بنعمل شغلات منيحة مشان نكبر الاندماج هون بلايبزيك
1: حصرياً.
3: وبالبونسدورف. بونسدورف كتير مأمنت لنا شغلات كويس, كتير كتير مرتاحين فيها. والناس اللي فيها كتير مناح, والفضل بيعود للما اللي عرفتنا عن هالأشخاص هدول, ونحن مرتاحين كتير هون بالبونسدورف. ونتمنى كل العالم تيجي تشارك معنا هالأفراح اللي بنعملها هون نحن.
1: هاي المهرجانات وهي
3: المهرجانات. أيوة.
1: للمستمعين اللي هن منهم شايفين هلأ الأجواء, كيف تصفي لنا الأجواء؟
3: بوصف لهم إياها كتير حلوة, واللي بيجي يعني بيرجع بعيدة. بيرجع بعيدة
1: أكيد.
3: يعني نحن عملنا كتير نشاطات, والعالم اللي اجت اول مره رجعت عادتها تاني مره. لان كتير عجبها الجو, كتير لان متوفر له للالعاب للاولاد وللعيال وللكل شيء, لكل الاعمار متوفر لهم الالعاب هذول
1: وكل شيء.
3: يعني وفي اندماج كتير من كويس يعني الحمد لله.
1: هذا الشيء واضح يعني من خلال التفاعل بين بين المهاجرين الموجودين وبين الالمان, هذا واضح بشكل كبير. للسنوات القادمه شو بتتمني؟
3: بتمنى استتطور البونسدورف اكثر واكثر
1: ان شاء الله يا رب. وانا ان شاء الله برجع بلتقيكم السنه الجايه بمهرجان بونسدورف. شكرا كثير لكم. شكرا
3: حبيبتي.
2: اوكي, dann kommt jetzt der Song 2 von Blur, und dann hören wir gleich die nächste Interviewgästin.